عندي 6 أولاد وزار مرض ما يقدر أحسب سلوسي برماتيني أسجستان وسبق ونسات وزار المرض نترال المرض نترال شلو نبي ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو ما تحسن أتحان مرض سيرك هنا في الكاتب هي فاطمة هي أتحان مرض سيرك على المرض for example بقمورك أي حنكة أو بلوغة جوتاهنة بلوغة أتاهم مروسة سلوك نجمعك ولا لغوصة نيتا بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لغا مروسة نجمعك أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جارو